0: ماشي ده نقطة يكون أدولاي سمعوني نقطة تابسولت بسم الله كي نقطي سيكونت تام شتام كتو كتا تقفيد تستانسل بسم الله الله سيخ رسولا زكتاتي تتصحتلي على سيخ رسولا وسبلا يخوش كتبقدم تصدق كيكي مولا كل ذيك تخول تبوج مصدقان ده أسكا تكسميس يخوش نجيد كل ذيك سليك ومسل تقولي كتبق تشوف لعضو مثل نقلوزك أو قاو تداس الخماء أو الأمة دا أخبطا تباس كي كيت ستامس كما يلاستم الخم داس لما بخانزم دمسك سأل الله So I skimmed down with the express. It's just a little bit. Liegt es hier auf. Aber keine Dukte. Nur sehr humstig. Allem gern. Ein Mordsle Glückolis liegt es hier auf. Les Bach und Lenz konnet. Much as it looks, see, and it seems to kill it. Get a bow, it's nickel. It's going to let it go to the dist. Get like now. Bach, my lad. Gemme wyl tydig. Gemme. Sgydyl wyl tydig. Di beag yma di lalas. Di lalas dau. Di beag di dyg dal di. Dal di dach. Sgy gemme stan. Sgydyd am wyls. Get them to smash them. That could be the elite trance, the nomadic. It's kind of a novel. Some psychologic stuff. It's like the motives, his lips, the quarter. My hood is good and dark. It's nickel. I'm so awesome because it's nickel. Thank you. I'm not home at you. This night. Why? How can I commit? It's good. Nej, hur stämmer det? Patna Palestam, Salom, Dalst. Ilt Homat, Damnal. Nosiel Aishet, Salama. Nisaluk, Ki Aishet, Kiwa, Inus, Ki Naihut, Salamnal. I can see him play the liquor, the kids, and Christmas, the third speed. Kick him with a nice gasp, studies a stab, so it's absolutely to sting us. Kikukunam timuts ola askaus tamlask. I slut hits skivalizet. I ola now stomsk. It could if it's nickel, could it slums. Dan is het gemak niet om koos te salieën op de stoot, stijlijk.
1: En dat zijn we op de Nuchalkwiedu?
2: Daarom is het echt niet een gehoord, dit gaat graag goed zijn.
3: 91.1 FM.
2: Wij.

0: هاي
1: وي سي كتات الحكم تكتيت هاي سميم وتكتلت هاي الحكم ويش كتر كسام قمس تكتيت سي هاي قمس الحكم وشي تكتات أولي تميتين تكتيت هاي سيماش أولي تميم شكسيت سماتين أسألنا كوش تختوطي كوش تختوطي ستايب تاكي توطن تطو أسكتت لكوك ستايب مارت أولي تميم تقاك تيت أسكتت دماتيم
0: وي أولي كيدا أو
2: Time for the traffic report. For that, let's go to Lester Falls apart at the traffic van. So, Lester, how's traffic out there?
3: A couple of cars went by earlier, and ain't no traffic, really.
4: There you go, folks.
5: And the sign up of the New Hulk Radio 91.1.